وبينها ونقنوها موتكم. يدي صلى الله عليه وسلم نينا بري اللي نقن لا إله إلا الله بلا بسنة وأمل دفسين تقن لا إله إلا الله بلا دوتا كما تنجرين كي النخ بستنين يوم

يؤخرك كما أخر نوح النبي الله. أمركم سبرم نينا سنن نيخي نقود السفن نمقود لونفن يونتي على نوح يونتي بنيكو. وما بعد هذا يا جبريل باو بسما فن قد يبطلني أتو يونتي على نوح يا لسي طب مني بخناني mune ko kom mun ta ñak kay la ba def tay rek mune ni lolu dalon na sidna Musa alayhi salam ndax ci riwaya wax ni ni bi malaka bi ñewé di jël ruham ragal de dafa taxon mom rek malaka mi ba dugg fuk ci waxit mu dem ci yalla ne ko man kat sa waji ragal de taxna mu tudd ma tax ba sam dugg bi xawna yaq yalla ne ko demal nga ne ko mu jël loxom tek ko ci digg gannaaw nak loxo bi ubbi yep ci kawar mu dundat ko ci at bi mu ñëwé wax ko yonent yalla Musa def ne ko suñu ko dundé ba nopp li ci tok li ci jëg mu ne ko dé mu ne ko

له أمنا من عذابي. يلا نينا لا إله إلا الله لنا ميسما داتا ميسما الشدو بلا خملي كجدو.

limu buruj yi nek ci asaman yalla ni was samai datil buruj wal yawmil mawruj wa shahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud kon buruj yi nek ci go asaman fuk lanu ak ñaar motax ñu ni wadu barakatiha يدور الفلك والكواكب والقمر وكل عمل يكون فيه فهو سريع الإجابة لأن دروسي نكتب أسمان لأي برد يجيني فكل أكنيار وأي نمي ينغتو جبارك لا إله إلا الله لأن الفلكي أكبدوي بلانتي إتوالي ويروي يب ñi yëngatu ci barké la ilaha illallah motax ñu né bëpp

النبي صلى الله عليه وسلم نينا كيبكو واخ لا اله الا الله محمد رسول الله دوكو تي سخول يالا جيغال ساي بكار وتاخ نيت كي ساسو ديمي ب يتنا خولم توي نا سي يالا ناي باري لوموي واخ لا اله الا الله واخ لا اله الا الله يوي

الأنبياء قد جاءوا لإظهار لا إله إلا الله مولم يننتي يمنيب دين ونبك كرفين بات لا إله إلا الله لقد دلت ما معلم دبك بجي يننتي على الشير يوبتي نوح عليه السلام جوغفة درس جمام إبراهيم أبو الأنبياء جوغفة واتسي تسحق عليه السلام أك إسماعيل واتسي بجسيدنا عيسى.

اسم القرآن تقصرني. قال الله قال رسول الله قال رسول الله مودي لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا نينا يرنت بنينا لولو مودي باتو توحيد تك كيسوني يلا نينا ابنك.

تيمو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا بما ديكي وخبوكو باتو لا إله إلا الله محمد رسول الله نينا يننتي بيتي بواح لولو موجود جنبت أكنغم جسام أخوال من عثمان نينا ملاجكو ملاج يننتي بي ليكو لن مودي الإخلاص أكسل لن munima ak selal dal modi al qiyam bi rubudiy moy nga am taxaway bu musuk ci jamu sa borom naw yalla bëgg te bañ ko defé yow di nga bëgg niki batu la ilaha illallah muhammadun rasulullah.

مسئله دی کو ذکر نخ یونس علیه السلام. یونس بمونه کی چی بیرو جنو نیک فان یقره کی چیز کلندم یوتار لا اله الا الله لدون ذکر لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. كون مودي بعد التوحيد بيغا خامني يونتي في جيتو وون ييب سي لنو ليغي سي نيو دار فاجي سيني هاجو مو نيامي نقام ولا نيام تيسيتم سي لن دان سوكنديكو بور سيني تيسو ونيكو موتاخ ني كيب كو خامني امنا هاجو فا يالا موتوك سي ابا بويت لأنه مجنغ بات لا إله إلا الله.

حديث الصباح مع ضيف الأسبوع. حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة.

الصباح مع ضيف الأسبوع، حديث يومي مع العلماء والمثقفين حول الإسلام ومواضيع الساعة، وقتان السبتيل ميدلل سمن بنك كرنك برم خم خمي ني وقتان الإسلام اك خيو خيو جمال.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جلدي مبكي دبلوكاتي سن خريص سن صبي شيخ أحمد التجاني ندو دلوسينا تي كاتونو يالا أكمباخم تي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوك بابجا

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جلتي بوكي دغلوكاتي سن خالد سن صوبي شيخ أحمد التجاني نو دلو سنة كاتونو يالا أك مباخم تسن إميسيون كلمة الحق عندك سن بوكو عبد الله جوب

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكجولدي مكدبلو كدين جناو بنيو سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينام أكي صحابا جلو سنن تكاتون يالا أكن الله خم جسن إمسيو كلمة الحق سن خريب سن صوتي شا أحمد تجاني لو دلن كدفن أنك سن خريب غاليري ok julit yi tay dañu bëgg waxtane hikma bi yalla def ci limi xamt pour ñu def ko lu ci demé ni arkanul islam al khams lu tax yalla wax ni pour ñu julit lutax yalla wax ni pour ñuy wor lutax yalla wax ni pour ñuy jox adak lutax itam yalla wax ni pour ñuy aji mag kon falsafa bi lañu soxla pour waxtane ko moo di hikma bi tax yalla digle yoyu شرعت العبادات في الإسلام لحكم يعرفها الله سبحانه وتعالى، وهي تهدف إلى خدمة مصالح البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة، مثل إشباع حاجاته الفطرية في الرغبة في التقرب إلى الله سبحانه وتعالى وفي نيل رضاه وفي نيل رضاه عندما يلقاه في دار الآخرة، لأن الله غني عنها، والله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم إن الله غني عن العالمين، وهي تشمل جميع جوانب حياة الناس، فمنها ما هو نشاط اجتماعي مثل الذكاة، وترمي كذلك إلى تزكية النفس، ومنها ما يتصل بتنظيف الجسم وتزكية الروح مثل الوضوء والغسل، ومنها ما يتعلق بتربية اجتماعية وروحية معا مثل صلاة الجماعة، ومنها ما يفتح أبعادا اجتماعية وسياسية وروحية ونفسية معا مثل الحج، وهو يضم جوانب أخرى مثل التربية الجسمية، ومنها ما يتباعد عن تربية الإرادة عند الفرد المسلم عن طريق ضبط نظام الغذاء وحمل النفس على ترك متع مباحة في أوقات معينة مثل الصوم. وإنني أقول بأن جميع هذه العبادات وغيرها لا تكون عبادة مقبولة عند الله إلا بواسطة القلب السليم، مصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إن في الجسد لمضغة إلى آخر الحديث. بكي جلدي يفنن لي برم سبحانه وتعالى يونلنا اي فاسوني جاموين يونكا ورا جامو تي الاسلام تي اي حكم يو خامني موم ريك موم مكو خام موم يال وانتي مولم مير يوي مو تورل بور ني جامو كوكو benn bu ci nekk boo ci jël setantal ko xool ko dafay daal di nekk intérêt bu taxaw pour nit ki
kon nga gis ne yow mi julli julli bi sa intérêt la yow mi woor koor gi sa intérêt la yow mi joxe adaka adaka gi sa intérêt la yow mi dem makka gi sa intérêt la ndax defuloo ci lenn pour yàlla danga ko def pour sa bopp moo tax mu ne hiya tahdifu ila khidmati masalihi albashar fi alhayati ad-dunya wa fi al-akhirah ndax nit ki bi ko yàlla di bind la tax mu créé ko bind ko moo di pour mu jaamu ko ruu googu nga xam ne yàlla bind na ko la mu jublu ca bind ga moo di pour roog a jaamu ko su fekkente ne yow doomu aadama bi taxaw nga ci julli na mu waree taxaw ci woor na mu waree taxaw ci joxe adaka na mu waree taxaw ci aji makka na mu waree dundal nga sa ruux googu dund googu sa ruux dund moo koy may kattan gu mu jege yàlla loolu itam moo koy may garaat bu ko yàlla gërëmee bis bu dajeeg moom ci kër gu mujj ga mu di àlaxira waaw lu tax nit ki julli gi muy def amul njëriñ ca yàlla koor ga amul njëriñ ca yàlla aji makka ga amul njëriñ ca yàlla lu tax ndax borom bi subhanahu wa taala moo wax ci alquran ni inna allaha ghaniyun ani alalamin maanaam yàlla nee na su ma gisul woon dara itam du tax ma soxla dara yàlla bu gisul woon malaaka yi du tax mu soxla leen su gisul woon asamaan ak suuf du tax mu soxla leen su gisul woon ak nit ak jinne du tax mu soxla leen yàlla bu lépp dandoo itam mu doyloo bopp looloo tax mu tudd qayyum qayyum meloo la ci yàlla nit nit saa bu noppee gis jabar am ca moom soxla ñu amagul soxna yépp seen xale ngi ci takk soxna ndax moo dëppoo ak seen fitra nguur gi li muy for for for fokk mu am soxna ci wetam di ko soxlawoo saa su ne fokk mu soxlawoo itam tayeur bu koy ñawal fokk mu soxlawoo uude bu koy liggéeyal dàll fokk mu soxlawoo itam mindaan mu koy toggal ak fóotkat bu koy fóotal lu nit rëy rëy rëy rëy rëy yii fokk mu soxla ko te benn bu ci manqué ci yii nguuram manqué waaw boo demee ba fekk président bu sëgg di fóotal boppam wala buur bu sëgg di fóotal boppam nguuram manqué na boo demee ba gis buur buy toggal boppam nguuram manqué na kon nag yow buur bi loo rëy rëy rëy rëy rëy fokk nga am soxla ci nit ñi ndax am na loo xam ne soo ko defalee sa bopp muy manqué manqué ci yow loolu nag yàlla moom mucc na ci ndax yàlla amul ku koy fóotal ndax soxlawul fóot amul ku koy paaseel ndax soxlawul paase amul ku koy toggal ndax du lekk moo tax kon su yàlla nee doylu naa wëlis mbindee fii moo di soxlawul ci mbindee fii dara looloo tax yàlla tudd as-samad as-samadu mooy ki nga xam ne moom la ñépp dëgmal ci seeni aajo ak seeni soxla waaye moom dëgmalul kenn ndax amul ci kenn soxla amul ci kenn aajo kon nag bu juum mukk bay jaawale foog ne julli gi yàllaa ko moom déedéet julli gi sa intérêt bopp la yow nit ki koor gi sa intérêt bopp la yow nit ki benn bu ci nekk insha allah fas yéene neen ci dikk wax xikma bi tax yàlla tëral ko ci suñ kemte lay dégg-dégg fa minha ma huwa nashaatun ijtimaaiyun bisme zakaati wa tarmi kadalika ila tazkiyati nnafs yooyu la yàlla tëral mu di ay façon yuñ ko war a jaamoo am na ca yoo xam ne intérêt pénc mi la intérêt société bi la mooy lu demee ni ki joxe adak
حملتي أدكي مورمكار نيونا نخ إن أنت بصلى الله عليه وسلم نينا نكتي سواري ورويب لي رفت الكورج ييغل كوباتي يالا يالا نموكو مودي مجني أدكي مورمكار fekke da nga wor ba koor gi jeex te genni wulo adakay murum koor yonenti bi neena sa koor ñu ko acc ci digeenti asman ak suuf du yek mu fek genni wulo adakay murum koor dafa am waxtu nak buñ ko wara genné te modi nang ko genné lu jitu ngay dem ci barab bu julli kayba bala ñu julli nang ko genné sa fekkentene nak sa gën nga ba genné ko gannaaw bañu julle nga japp ne da nga saraxé waye gënéwulo avec ay mburum ko ñene waw lutax yalla teural adaka teural adaka ay mburum ko teural saraxé nax lolu daf di intérêt bopam mom yalla ñune dédé intérêt société bi la nax su fekkenti ni ñi am amna na xolu dimbali ñi ñak duñu am xolu kañaan ci ñi am ñi am bëggoo jël su fekkente ne nanguwuñu dimbali ñi ñàkk loolu day tax société bi am feebar xool rey gi dafay bari càcc gi dafay bari agresseur yi dañuy bari su ko defee kon ñàkk a génnee adaka moo di ñàkk a dimbalante ñàkk a faraxe mooy ñàkk a dimbalante loolu nag société bu mu am ci reyante rek la ñuy mujj pour nak société bi am équilibre yalla teural adaka teural sarax ñun itam benen mbir la xasu na ci ndax moom adaka nekki soo ko dee génnee dafay sellal sa bakkan dafay sellal sa bakkan te bakkan bu sellee nit ki jege boromam xam nga alal dafa taq ci xol soon nangoo l'islam dafa la tarbiya ba alal bi daan taq ci sa xol ba boo ko dee génnee di gañ alal jooju dem ba nga teg ko ci sa gannaaw loxo dugalatoo ko ci sa biir xol am nga ak mucc goo yëgul ndax yàlla nee na képp koo xam ne fegal naa ko nay nee na kooku taxe na xamuloo ne nay feebaru jikko bu bon la ku ko yàlla fegal rek nga mucc kon mu yàlla tëralee adaka intérêt pécc mi la intérêt nit ki ci boppam la wa minha ma yattasilu bi tandifi aljismi wa tazkiyati ruuxi مثل الوضوء والغسل غناو بامو وخي تي اذاك خمغا يالا صاح نينا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون معنا نين مانا ام ييو يين جولي

motax yalla di len khas ci suratul maida ci ayo yu makilim aya 78 79 80 81 borom bi subhanahu wa ta'ala ni لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بوكي جوليتي بوكي دغلو كادي سين خالد شيخ احمد التجاني ناو دلو سينا سي كاتونو يالا

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلدي مبكي دبلوكا دي سين خريط الشيخ أحمد تجاني لو دلو سيني تي كاتونو يالا أكمباخم عندك سين خريط عبد الله جوب تي سين إميسيون كلمة الحق

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokk julit yi ginnaw biñu sante yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aya bu am solo ami ngeenel lol te ngeenel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi al aya ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ba'da al hijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman bi qadriha fad'a an nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيات الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتبي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوروم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi amnako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zayd ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënon na fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñu ni wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñu ni yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bindikatu wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aya bu wacc ñu binduko ñu ne ñoo ñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubayr ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñooñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. موكي جولي جي موكي جولو كدي سن خريط سن صبي شا أحمد التجاني لو دلو سنة كاتم يالا أكم باخم سن إميسيون كلمة الحق أنك سن خريط

جيفي ملاك يدن وخك يالنكو أتجعل فيها من يفسد فيها ويفسك الدماء نخبن يدفتي تكون صوف كل فووتك وخمني يقصف رك لبينك أكدت وبرت وقلاني وخو ملاك يبليجي بأيوني برم ألل يعني يق سين ألل جاموين كيال لو يعني يق سينك لو جاموين كيال يعني كتن يعني يق سيني كتن تجاموين كيال ليلة يال خيول جاي بيس مدي أي وقتو نخدندو بي أي وقتو رك لن في أم waxtu yoyu bis bu ne mu wañeku am na ñoo xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ko jox grand place ñu jox ko football ñu jox ko carte ñu jox ko doxi chaan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf la fa na la dello ko xamne da fay tour dereet bokki bu ñu xolé dañu gis ni bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am féré ay nit fa tour ay dret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nekk ñu ñu rabbi subhanahu wa ta'ala ne nit ki mu jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko teg ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xam ne dana ko ko yónne ak ay law yu éloquent ci wax yoo xam ne danañu leen teg ci sirat al mustaqim te itam ñu jub lañuy nekk tey juble mu ne benn nag nit ki tann yoonu njub mu jaar ca wala mu tann yoonu jubati jaar ca man yàlla nag fii ci kaw suuf am na lu ma fi mën wante dama koy jéem man yàlla su ma soogoon ñépp baax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woote jëme ci mbaax kuma fa fekk si ma jàppale la yoonu mbon nag nekkuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu boppam la waa xam ne cheytaane fa nekk ku fa fekk cheytaane nag cheytaane jàppale la ci ku bon moo tax du ma dimbali ku bon ki baax itam du ma ko jëli mamay fekk si rek ci kaw orientation yi ma ko defal ci yonent yi ma yebal ak téere yi ma yónne loolu la borom bi subhanahu wa taala wax ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar وإنما هو بمحض الإرادة والاختيار أما نيني تدي علماء الكلام دني وخني نيني الإنسان مخير نيني الإنسان غير مخير معنى نيت كي لمي دف تي لو باخ اك لمي دف تي لو بون امو تي بن ريسبونسابيلتي باسكو يالا كو كونديسيوني moom deful yàlla def bu defee lu bon yàlla bu defee lu baax yàlla am na ñoo xam ne loolu la nu wax waaye wax boobu dafa jàdd yoon wax boobu bàyyi ma yee ko moom

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. مبكي جليدي مبكي دغلو كادي سين خريط سين سوبي شيخ احمد التجاني نداو دلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله تشوبو.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بوكي جوليتي بوكي ديم لوكادي
1: سين خريف سين سوتي
0: شيخ احمد التجاني نداو ديلو سينا سي كاتونو يالا اك مباخم سي سين ايميسيون كلمه الحق عندك سين خريط عبد الله جوب.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مبكي جلتي مبكي دقلو كدي سن خريط سن سوبي شا أحمد تجاني نو دلو سينتي كاتونو يالا أكمباخم كي سن إميسيون كلمة الحق عندك سن خريط عبد الله جوب